أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. وكويتي راديو قصيدة أونلاين ديلو سيني بنين يون سيت ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wa salam yonent bo nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche bi la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Ñu waxoon ni buñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi ta'ala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am ngeen jamono ci buru lañ tollu dombe ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gima leen di taxaw ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fass yene motali rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci الخليفة العام لطائفة المريدية شيخ منتقى ووتون الانفاق في سبيل الله جملكو تي نيغا خامني يالا دا فا دوغال سيني كير والي تي جامونو توبي ويسو ني واخون با اكسي تي فاسون بوروم دي جاج جامام ني مول حديث بو خاني حديث القدسي لا yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama sun borom dani yeen sama jam dimbele len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbele len ku bëgg man yalla ma dimbele la da ngay dimbele ki nga tane sa bo dimbele ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbele la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doom adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom ku bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtum ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalél ki nga tané man yalla mi la tané ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tané man yalla mi len tané ma dimbele len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nanguko diko jeffe diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ degge wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajale alal jëmi bu ken xamut alal joji fiñ koy bayyi mu wañu ko nek sa lorange alquran ak ñi jundi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yoon nekkul ci ko rafle benn oxystif rek lañ am noy dajale alal
nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko rafle seen yoon ci ko xir seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw gaay ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi li len ay gor gor len ci di lel way xif ñi way di len gor gorlu ci di lel way xif ñi

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المساعدون الكرام، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هادي العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سرين مود ميسام أيد الله ونصر. بكي تلسبكتاتي دينا خمنا نيوي سيطان تلفزيون توبا موندي بي تي في ni di ci lekkulo ak radio khasside online delu señu menen yon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila aljanna seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général mbokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين قديمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرن مود مباي تيام ايدا الله ونصره. بوك اوديتيري راديو خسيده اونلاين ديلو سيرن وينن يون سي سيت ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه. سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ci ñaari dimanche yi wésu ñu koy faral di waxé ngantal doom adama la dina bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñun ko baaxo def ak yeen ci ni alquran waxe ni fa dhakir fa inna dhikratan fa almu'minin yow mustafa ali salatu wassalam del fatle ndax fatli dina jariñ aji gem ni deugmal wer wu tedd wu mag ni dik wax sahur ramadan almubarak ni yag ci fatlante ngir jemi yalla subhanahu wa ta'ala suñu dig ak mom di ay fan yu neew rek nga xani moy ñentelu ponku ci l'islam moy ñentelu keno ñentelu poto bi teye neegu l'islam nga seede ni yalla rek yalla mustafa ali salam yalla ko yoni ba taxawal julli juroom naka nonu ne joxe asaka bo amé lu ko mat ñetta ngok bi moko ñentel muy zawm ramadan al mubarak mu doga indi ak wéru koor buñu xolé jang histoire jang tarikh dañu gis ni sax nam anbiya aw yek mursalon yi fi jitu won ak seeni xet dañu wor waye lañ baxo wona koor moy lan ñu yar woni ñetti fan xetu mustafa ali salam la yalla tawfiixale wer wu mat sukk

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. في الفن سيرين مودو مباي تيام. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نيو نان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تي سين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك. ina bi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeglu ci dimanche bi wessu li tax deglen nu moy khat khati jamono xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub moy li ñi tuddé cancer de foie mu nekkon ñetti manam wara nek fukki tawat fukki maladi fukki febar fukki jangoro yo xamni doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko aljana la khadrallahu alasman doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako galankor ba xagn ko nofla yu bammel doomu adama bu gor gor luul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba te xam ngeen ni xol bu gumba seigne touba neena dekk wayam du fenn fidul safara la qadarallahu wala samam motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama amna safara ñu wax lasa safara wu di wax mom nga xam ni mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yi gumba yi eulek wal yas billah te jangoro yi ni waxtane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yobbu nit barab bobu lu ko waral moy jangoro ji daf koy indil ay microbe xéti microbe yi nga xamné yépp day tax nit ki fébar kallabal rana ala khulubi ma kanu yaksibun joji alquran di wax